له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن

0: الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا
0: محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.